بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع

ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني

عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في

من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء.

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا.

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إيمان بجميس تكوني تيباميهم جنبهم وهندما كلامكم الله هندما كراشه أدي هندنا حبيرو إكلانك التسبيح كي أوليشه.

اعتدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

0: وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم كيارغا ميمغا يوتي سكوني ميم سكون ريتشن أدا كلا ميمغا مخرج ريتش فعل كلا فدين إلى الكعبين.
1: وأرجلكم

وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ ضَادُ فُرِيهِمْ كُلَّهُ

0: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون
1: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون

0: تعملون ميمك أديي أبافي لديمك إنجا تعملون تعملون واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون
1: واتقوا الله إن

0: وعملوا الصالحات. الصادق صفتك يا ديبلة فزينة.
1: جهور ريخوة استعلاء طباق اسمات صفير.
0: جهور قولناه
1: خمس ريخوة.
0: زهد بنا ديبلة. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. خبير بما تعملون إتنج حكم بنا ديبلة.
2: إقلاب.
0: إقلاب كرمك كي كورن جهني. إقلاب كرارو كي نهدن جهني.
2: نون ميمك بدل كوغن كيان.
0: مثالك
2: خبير بي.
0: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. راجع يوتي تنوينة أنو التنوينة كي أدو فالو نوكو بدل كول مجهني ميمك. ميمك إيه إبنا واها كيكي إيه ميها حساب ميادو كي فلاو نمالان. صدق الله العظيم.
3: صدق الله العظيم.
0: ميادك في لاول ميها حساب نموني إرادة كربية آفي لاولا كأكيك بدل كل مجي أميدك وكيولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: می بڑتی میں نہ قران کے وندس کو دے پروگرام مصحفوں فلاولے می ادو فلاول کی سورۃ المائدہ کے حوان ایتوں فشگیں اس سورۃ کے نوون ایت کے نیلا مدرس کی القاری علی وحید عبدالرحمن داریورن کی حسنا احمد عائشہ فزینہ حلیم زہدا آدم ادی مریم ناہی رشید پروگرام فدی ارگون علی رازی
5: अडवसों त्यागिंदवनी त्याबेफलों के दीनी मुर्शिद
6: दीनु गेडू दीनु गेडू।

0: فقه السنة.
1: ميغانستيني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج قالون ميغانستيني السيد سابق ليوفافا فقه السنة مي فوتوغي ديفي ترجمة. مي فوي ديفي بها ترجمة كورا وافاوني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں میگنستنی فیگو سننا کے ہیو ون اپ می بہ گا می ہمننی رو دیا گولن ہری معلومات فوت گری منے بہ تا اتر تفصیل کو دی وی ال استاد احمد مامون فوت گری منے ایت کا حدیث تو ودار وی دی وی ال قاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فن میگنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا رواه الترمذي ماني ماين الله كليفان رسل النبي أبو هريرة فان كبين رواه جنبه ekelega faan vidalviye rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurviye balimi heka gwala hingajje miha nuata allah taka eena ga akha ziyare ko fi miha dannasha allah ga hazratun gwa miha ko ebahi malaika taku eene ga gwala vanate tiba taka allah ga hazratu ga wa gina guna daruma taka ufa kurashe tiba ga tiya hingumaki ekamuga sawabun sawab ituru wegenda hingumeke adi ekamuga sawabun swargain tiba attaka gandware dibigen.

0: القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم.
2: أدوا سامون تيجندماني تيابيفلونك ديني مرشيد.

0: الرحمن وانت الرحيم وانت الله باسم فرم فشاق النمي
1: حاميم
2: حاميم ميا كرتوغ مراد دن ورغم وني الله

0: وانت رحيم وانت الله باسم فرم فشاق النمي
1: حامين
0: حامين ميا كرتاك مراد دين وڈگن وني الله
1: والكتاب المبين
0: بيان وگن وا فگن وا وحي كربمي

وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم كيارغا ميمغا يوتي سكوني ميم السكون ريتن أدا كلها ميمغا مخرج ريتن فعل كلها فدن إلى الكعبين.

وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ ضَادُ فُرِيهَمْ كُلَّهُ

0: نعمة وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Emme näkö. Fazinakin avata.

0: التقوى.
1: اعدلوا هو أقرب للتقوى. أقرب أق اعدلوا هو أقرب للتقوى.
0: اعدلوا هو أقرب للتقوى. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

0: وعملوا الصالحات. الصادق صفتك يا ديبلة فزينة.
1: جهور ريحوة استعلى طباق اسمات صفير.
0: جهور قولناه
1: خمس ريحوة.
0: زهد بن ديبلة واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. خبير بما تعملون إتنج حكم بن ديبلة.
2: اقلب
0: اقلب كرمك كي كورن جهني اقلب كرارو كي نهدن جهني
2: نون ميمك بدل كوغن كيان
0: مثالك
2: خبير بي
0: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون راق يوتي تنوين اهنو التنوين كي أدو فعل نكو بدل كل مجهني ميمك اي ابن واحا كيكي مياه حسابه مياه دوغي فلاور نمالان. صدق الله العظيم.
3: صدق الله العظيم.
0: مياه دوغي فلاور مياه حسابه نموني إراد كربية آفلاورا كأكيك بدل كل موغي أمي دوغي وكيولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: می بڑت میں قرآن کے وندس کو دے پروگرام مصحف فلاوڑے میت کے فلاوڑ کی سورت المائدہ کے حون آیتم فشگن اس سورت کے نوون آیت کے نیل مدرس کی القاری علی وحید عبدالرحمن دارورن کی حسنا احمد عائشہ فزینہ حلیمۃ زہدا آدم ادی مریم ناہی رشید پروگرام فدی ارگن علی رازی

0: قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس

0: මේ අරකටින් හවීරු හතරෙච්චහි මේ දීනු කැඩු
1: හවීරු කැසිකුරත
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم ما أمسى بي

والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في

وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم كيارغا ميمغا يوتي سكوني ميم السكون ريتشن أدا كلا ميمغا مخرج ريتشن فعل كلا فدين إلى الكعبين.
1: وأرجلكم

وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ ضَادُ فُرِيهِمْ كُلَّهُ

0: الطيبة ياجي مخرج أدا كرارجا ياجي أن في فريهم كران جهنا ياجي أدو فار كرما أكيجا إني فتيمم صعيدا طيبا طي طي كيما واغوتك كي ياجي أدو فريهم كو فار النوى طي ياجي أدا إبي فيا أكيجا إبي في أدا كران جهنا إني
1: فتيم

0: اعدلوا هو أقرب للتقوى.
1: اعدلوا هو أقرب للتقوى. أقرب أق اعدلوا هو أقرب للتقوى.
0: اعدلوا هو أقرب للتقوى. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
0: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: تعملون ميم قدي أبا في الدمج إنجا تعملون تعملون. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
0: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

0: وعملوا الصالحات. الصادق صفتك يا ديبة فزينة.
1: جهور ريخوة استعلاء طباق اسمات صفير.
0: جهور قولنا نتا
1: خمس ريخوة
0: زهد ابن ديبة. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. خبير بما تعملون اتنقى حكم ابن ديبة.
2: اقلب
0: اقلب كرمك كي كورن جهني انقلاب قرار كين هذا جهني
2: نون ميم بدل كوغن كان
0: مثالك
2: خبير بي
0: واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون راج يوتي تنوين انه التنوين قد فعل نكو بدل كل مجهني ميمك اي ابن واهكيك ايه ميها حساب ميدو فيلاور نمالن صدق الله العظيم.
3: صدق الله العظيم.
0: ميدك في لاول ميها حساب نموني إرادة كربية. آفي لاولا كأكيد بدل كل مجا أميدك وكيلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: می بڑت میں قرآن کے وندس کو دے پروگرام مصحف فلاوڑے می ادو فلاوڑے کی سورۃ المائدہ کے ہون آیتم فشگین اس سورۃ کے نوون آیت کے نیلا مدرس کی القاری علی وحید عبدالرحمن دارورن کی حسنا احمد عاشق فزینا حلیم زہدا آدم ادی مریم ناہی رشید پروگرام فدی الگون علی رازی

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نمادكي أرغل من إنماد فروات ريوه وغتن وغتن أداكرا من داكما وانما أرغل من كبان هنگا كودي كودي فافتا فهوه جن ديومه وصيلة غتوغا الله سبحانه وتعالى لفوا فاوه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروا فاوه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر فرل فس نماد إن نماد أن نماد إن هكر أن هكر أدي رمضان مس إن أهرج رمضان مهم أن أهرج رمضان مهم أي إدم دعاء قريب جندا كودي كودي فافا فهيب جندا نه سوبي كموعا في بود فافا كان إنا أراجم فا نوانا مه إيه بودي تفافا تكان أراجم فا وامي

0: القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمن وانت رحيم وانت الله گے اسم فلون فشا گنمے ياسين. ياسين مي أكرتكو گے مراد دن وڈگن وني الله. والقرآن الحكيم حكمت تري قرآن غندوا وحي كربم إنك لمن المرسلين هما كشورون كليغ فانو وني رسولون گه ترين كان كشور على صراط مستقيم سیدھا ویگنوا مگگے متی گئے تنزیل العزیز الرحیم اے فتکی عزیز وانت رحیم وانت رسکلانگے باوا لیوی فتے

ترجعون ايورينگه كورين تيمن رسكالانگه كيتا كيتان اومين هلاكو كوريفيكان ايورين نينگه هيي هما كاشاورون ايورين ايورينگه گاتان امبورين نانا نيتي وان كل لما جميع لدينا محضرون ادي e emmeni qiyamah duahun timan raskalange hadrata hadir kuravane bayaku kamuga nuni nuwe wa ayatun lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu yaakulun adi maruwefawa bimaki eurenna taka alun dirumaka fonuvane kamuge hekkeke timanraskalange e bingandu diruvime adi timanraskalange e bimun ottaru neruvime fahe eureng ka uleni einne.

আদি হামা কশবরু এ শয়তানা তিয়াবামি হুঙ্গে তেরেং গিন বয়কু মগু ফুরদ্দাফিয়ে ফহে বিষ্ণা বয়কু কমুগা তিয়াবামি হুং নুয় মুহে হাদিহি জাহান্নামুল্লাতি কুনতুম তুআদুন মি তিয়াবামি হুন্না ওয়াদু কুরাব্বা ফাওয়া নরকে اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون تيباميهم كافر و اولونو كموغ سببون ميادو تيباميهم اي نرك يبناش اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ميادو تيمن رس کلانگ ايورنگ انغتاكوغا سكا غصاوا بندو كوراوا حشيمة ادي ايورنگ ايتا تيمن رس کلانگ بس دنوا نت ادي ايورنگ هودا اولونو عملو تاكا مدو ايورنگ فاتن هكي دي نت ادي ايورنگ فاتن هكي دي نت

timan raskalange heye law nasha ujalnahu ujajan falawla tashkurun timan raskalange irada kurawa nama efen bon nukere fada lonu fenekkamuga lavva fi muhe fahe tiyaba mihun shukuru nukurani ki veheye أفرأيتم النار التي تورون تيبا ميهم روكرا ألفانا مدو تيبا ميهم فهي وسنا بلي مهيئ

tiyebe mihun buna ecce sirru kuraşe, nuvata e faalu kuraşe, hama kaşavarun e kalangeyi hittakuga vaha kame mola denevodigenva raskalange. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هريها تكتشن هده في رسكالانج اتكتي دنبوديگن نواني هي ادي اكالانج اوغا وانتكام بودو ملا دنبوديگن و رسكالانج

من رزقه وإليه النشور إكلانجي تيبا ميهن تكا فسيها تنك كموغا بينغندو لفو رسكالانجي فه إتانجي كنكولو تكوغا تيبا ميهن هنگا دطر كراش أدي إكلانجي دفو رزقون كاش أدي ألون ديروفا فنوفون وني ekalaange hadratashe.

0: دين تمرين تقدم هنا
1: التمرينات
2: التمرين الأول
0: متمرين وكا لفظتك الدين لفظتك ترتيبك تيكو دين جملة هداني فرتما أفراشي من لفظتك يا دين دين قميس كجكو لفظتك ترتيب قراني
2: الإفطار طعام أتناول
1: أتناول طعام الإفطار
2: الصبح أتوضأ أصلي
1: أتوضأ وأصلي الصبح
2: إلى أذهب المدرسة ماشيا
3: أذهب إلى المدرسة ماشيا
2: مبكرا نومي من أستيقظ
1: أستيقظ من نومي مبكراً

0: التمرين الثاني
1: متمرين قا فرتما سمير لفظته كيادن ايفه فريداوس لفظته كيادن تيكودين سمير كيادن لفظته ترين لفظك فريدا كيادن لفظته ترين لفظك لاغن جملة مفيدة هداني جملة حتر جملة متمرين قا هدين
2: الزهرة الشجرة الطير الهواء
0: رقيق متفتحة عالية مغرد
3: الزهرة متفتحة
0: الشجرة عالية
4: الطير مغرد
0: الهواء رقيق

0: التمرين السادس
1: متمرين غا ميدو في لاولا بهغتون سوال تك قران رنگل تيكودين في لاولا كيما فحو نوت گيگوس تسكرم فحو تيكودين قراساتو غا اسواتو غا جواب دياني السؤال الاول ماذا ارى الحسن والحسين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال الأول مرة أخرى ماذا رأى الحسن والحسين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال الثاني ما المشكلة التي واجهها الحسن والحسين عندما أراد أن يرشد العجوز السؤال الثاني ما المشكلة التي واجهها الحسن والحسين عندما أراد أن يرشد العجوز السؤال الثالث وما الحل الذي فكر فيه الحسن والحسين وتقدم به إلى العجوز السؤال الثالث وما الحل الذي فكر فيه الحسن والحسين وتقدم به إلى العجوز السؤال الرابع بماذا حكم العجوز بين الحسن والحسين السؤال الرابع بماذا حكم العجوز بين الحسن والحسين السؤال الخامس والأخير كيف تراعي شعور الآخرين في الحديث مع الكبار كيف تراعي شعور الآخرين في الحديث مع الكبار إلى هنا ينتهي درسنا اليوم نلتقي مع درس جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

0: معلومات كل ديوفي الشيخ حسن توفيق.
1: هما بي فاكسين دلوز جهومون هما بي جهوم كي فرصة أنو ديها حاتين إنساتي كودة كودة أدي بالي جهون كمغاوياس بالي غا بودورومون ركا تير كودة
2: هما بيهن ركا تير وما ديوه فاكسين كي تيريغا
3: ميسلس فاكسين
2: MR ميسلس روبيلا فاكسين
3: MMR ميسلس مامس روبيلا فاكسين همنا
2: Hima behen rakha tirwama measles vaccine ge dedos furiham kurefa waakan yakin kurawa.
1: Hima behi ge alama te fenijanama lasnu kurawa sihi farwa hodawa.

قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم

مزيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز

0: وكان الله غفورا رحيما.
1: قرآن كي وفيدالوي الحافظ ميشيل شامي
2: مي نوديا ميغاهرتز
1: دينو كي أدو.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ برسكلاكو مي ألايتكا مي ألاغه تنوسك الدبان ديب أدي مي ألاغي كنت مي ألايا فسيح قد دبان ديب أدي مي ألاغ دلوغي قو مصوى لبان ديب أي تيمنغي بس أيورينا بسني إغمتكي